0: سوسن ما كملتيليش داك النهار الشهادة ديال الإيمان ديالك.
1: أيه فين خليناها؟
0: وصلنا فاش عائلتك عرفوا باللي وليتي مسيحية.
1: أيه إوا لله أنت سمعي، منين عرفوا راجلي جرى عليا من الدار وقال لي نتلاقاو في المحكمة. المشكلة أنه بنتي بقات معاه، مشيت لعند والدي للدار وعاودت لهم كل شيء بالتفصيل. بابا تعصب وقال لي تستاهلي، وبقى كيغوت وقال لي حاجة أخرى، ما تعاوديش تحطي رجلك في هاد الدار إلا ما رجعتيش على داك المسيح اللي انتي تابعاه. هذه كانت أصعب مرحلة في حياتي، حيت أنا كبرت في واحد العائلة غنية وراكي عارفة تزوجت براجل لاباس عليه، وفي ديك الوقيته ما كنتش خدامة حيت كنت كنقول ما محتاجة الزعمة للخدمة. لكن في ليلة ونهار كل شيء تقلب، لقيت راسي في الشارع وما عندي لا خدمة لا فلوس لا تا حاجة، وما كنتش عارفة فين غنمشي، وما كنتش ديك ساعة كنعرف حتى شي واحد مسيحي باش نطلب منه المساعدة.
0: واو كملي شنو وقع من بعد؟
1: إوا ديك ساعات فكرت باللي شي فلوس حاطاهم في الكونت ديالي ومشيت بت في لوطيل، ولا غد ليه بديت كنقلب على شي دار اللي ندير فيها البيرو. كيما راكي عارفة يعني خديت ديبلوم ديال الهندسة ونقدر زعما نفتح ونبدا من جديد. لقيت لابارتومون وبديت كندير الإشهار في الانترنت، ومع الكليان ديالنا معروفة في البلاد حيت من الطبقة الغنية. في السيمانة الأولى ديال الخدمة جاوني الكليان وكان كل شيء مزيان نشكر الله، وربي كان معايا واخا بديت من الزيرو. ومن بعد شي عامين تقريبا درت داري وطوموبيل باش نتحرك، وليت عايشة بخير نشكر الله اللي ما تخلاش عليا.
0: إيه ما قلتي لي شنو درتي مع راجلك من بعد؟
1: إيوا هو طلب طلاق وطلقنا، لكن بنتي دابا نحمد الله هي معايا وهذا هو اللي مهم.
0: والديك ما عاودتيش رجعتي شفتيهم؟
1: ماما امنت من مر ما امنت انا، ولكن المشكله ان بابا طلقها وتزوج بمراه واحده اخرى، ولكن هي دابا كتعيش معايا والشهاده ديالها حتى تكوني جالسه معها شي نهار وهي غتعاودها لك.
0: واو شحال الهنا زوين.
1: ياه المهم دازت بزاف ديال الايام، بابا مرض بزاف وما لقاش اللي يرد ليه البال ويكون معاه، لقاني غير انا في جنبه. وكنشكر الله على ديك الفرصه اللي كنت فيها مع بابا وما سمحتش فيه، حيت اثرت فيا بزاف وفيه حتى هويا، وغيرت ليه النظره ديالو عليا وحتى على المسيح. ويسوع قال انتم الملح ديال الارض، انتم النور ديال العالم، وهاد الايه كانت كتشجعني بزاف باش نغفر لبابا وننسى كاع داكشي اللي داز بيناتنا ونبدا معاه صفحه جديده. واخا ما كان سهل عليا، دزت من صراع كبير وتخلاو عليا، ما كانش هاد الشيء هامني ديك الساعات، كان هامني غير نكون في علاقه زوينه مع بابا ونفرح بالفرصه اللي الله عطاني.
0: امين ربي كبير. ومن بعد كي ولات العلاقه بيناتكم؟
1: علاقتنا ولات مزيانه واحسن من اللي كانت قبل، وغفرت ليه وكنت قدرت، ماشي غير غفرت ليه، انا براسي كنت محتاجه لذاك الغفران. كون ما غفرتش ليه حياتي كانت غادي نبقى ديما معذبه وديما كنتفكر داكشي اللي طرا بيناتنا. ومؤخرا ولا باغي هو يعرف على المسيح وكيقول لي هذا اللي غيرك حتى انا بغيت نتعرف عليه.
0: واو وهذه خبر زوينه، خاصنا نصليو من أجله باش ربي يفتح عيني على الحق.
1: أمين صراختي، شكرا بزاف، وأنا بصح محتاجة أنك تكملي تصلي معايا البابا.
0: إيوا شكرا بزاف أسوسن شاركتي معايا هاد الاختبار، وأكيد هاد الشي غيشجعني ماشي غير أنا وغيشجع حتى ناس وحدين أخرين.
1: شكرا سارة، أنا فرحانة نشارك معاك اختبار ديالي ونشاركه مع كل اللي كيسمعنا.
2: تقدري تصلي بينا أو تصيفطي ميساج في الواتساب على الرقم ديالنا اللي هو 06-01-96-59-57 06-01-96-59-57. كانت معاكي نجوى في برنامج عيش نهار تسمع اخبار.

بنت بلادي زينة، غنهضروا على البشرة الجافة. أول سؤال غنجاوبوا عليه هو شنو هي البشرة الجافة؟ البشرة الجافة هي اللي كتكون ناشفة حيث ما فيهاش الدهون الكافية، وملي الدهون ما كتكونش في البشرة بزاف بحال الى الحاجز اللي كيحمي البشرة ما كاينش، وهذا الشيء كيخلي الماء اللي في الجلد ينقص وكتزيد تنشف البشرة. الناس اللي عندهم هذا النوع ديال البشرة ما كيجيهمش حب الشباب، ولكن كتكون عندهم مشاكل في الجلد مختلفة على الناس الاخرين. على ديك الشيء كيخصهم يردوا البال بزاف ويتهلاو في البشرة ديالهم. ولكن قبل ما نعرفوا الطرق اللي تعاوننا نتهلاو في البشرة الجافة، خاصنا نعرفوا الاسباب اللي كتخليها تنشف. اول سبب هو الشمس، حيث ملي كيجلس الواحد في الشمس لمدة طويلة هاد الشيء كينشف البشرة، ولا ممكن الاستعمال ديال الصابون بزاف، خصوصا الا كان هاد الصابون فيه مواد اللي كتنشف البشرة ولا مواد اللي كتحيد منها الدهون الطبيعية. وحتى الغسيل بزاف بالماء السخون كينشف، حيت الماء السخون كيحيد الدهون الطبيعية اللي كتكون في البشرة. من غير هاد الشيء كاين امراض اللي كتخلي البشرة تنشف، بحال ملي كيكون مشكل في الغدة الدرقية ولا في الغدة الدهنية. وحتى الناس اللي مرض بالسكر ولا كيشربوا شي نوع ديال الدوايات، هاد الشيء كله كيخلي البشرة ديالهم تكون ناشفة. وملي كتكون البشرة جافة، واخا ما يكونش الواحد كبير في العمر، كيبدا يبان فيها التكماش بالزربة، خصوصا في البلايص اللي كيتحرك فيها الوجه ملي كنكونوا كنعبروا، مثلا بحال حدا الفم، في الجبهة، هاد البلايص كلها كتبدا تكمش بالزربة وكتكون حمراء وفيها واحد القشرة يقدر كتكون رقيقة ويقدر تبدا تجيك الحكة شوية. باش تحافظي على البشرة ديالك وتقللي من هاد المشكل، كاين بزاف ديال الطرق. مثلا ما تدوشيش بالماء سخون بزاف، ولكن استعملي الماء دافي، وإلا قدرتي غسلي وجهك بالماء بارد غيكون مزيان. وملي تكوني كتشري الصابون اللي غتغسلي به، تأكدي أنه صابون كيرطب وأن المواد اللي فيه ما كتنشفش الوجه. وما تنسايش قبل ما تخرجي ديما ديري لاكرون لوجهك. وحتى الماكلة أكيد عندها دور مهم بزاف هاد الشي، حيث الماكلة ملي كتكون صحية وفيها الفيتامينات هاد الشي كيعاون البشرة ديالنا. وما ننساوش نهضروا على الرياضة، حيث كتنشط الدورة الدموية، وهكا المواد المفيدة اللي كتكون في الماكلة كتوصل للخلايا كلها. وحتى الماء عنده دور مهم في هاد الشي، حيث كيرطب الذات ديالنا من الداخل. ومن المعروف أن الكمية اللي مزيان يشربها الواحد في النهار هي 8 الكيسان، تقريبا 2 لتر. ومن الحوايج اللي كتأثر على البشرة الجافة البرد، حيث البرد كيزيد النشوفية. على ديك الشيء مزيان ديما نكونوا كنديروا كريم اللي كيرطب، وكاين حتى زيوت اللي مفيدة بحال زيت الزيتون، زيت أرغان، زيت الكوكو. هاد الزيوت كلها مزيانة حيت فيها مواد مضادة للأكسدة وفيتامينات بحال الفيتامين أ والفيتامين أ. ولكن قبل ما تستعملي أي زيت، تأكدي أنها غتوافق البشرة ديالك. إلا كانت البشرة ديالك بحال هكا وبغيتي تهلاي في وجهك، كاين بزاف ديال الماسكات اللي تقدري ديريهم وهما غينقصوا من النشوفية. مثلا الماسك ديال لافوكا، خدي واحد لافوكا طحنيها، زيدي عليها 2 معالق ديال العسل، وديري هاد الماسك لوجهك، خليه 20 دقيقة، ومن بعد غسلي وجهك ونشفيه مزيان. هاد الماسك زوين بزاف، حيت لافوكا والعسل بجوج بيهم معروفين بزاف بالفوائد ديالهم اللي كترطب البشرة. ومن غير لافوكا والعسل كاين حوايج اخرى اللي نقدروا نديروها بحال البنان، الفريز، الحليب، ياغورت طبيعي. هادو كلهم حوايج اللي مزيانه للبشره ديالنا واللي كتخليها ترطب. وكاين واحد الماسك اخر اللي كيعجبني بزاف واللي ريحته زوينه، فيه الكاكاو والقهوه. خلطي 2 معالق صغار ديال القهوه مع 2 معالق صغار ديال الكاكاو، وزيدي عليهم شويه ديال الحليب والعسل. ديري هاد الماسك لوجهك وخليه نص ساعه، ومن بعد بحال ديما غسلي وجهك ونشفيه في الاخر. مستمعاتنا، نتمنى تكونوا استفدتوا وعجباتكم النصائح ديال اليوم. نتلاقاو غدا في حلقه جديده وموضوع جديد في برنامج بنت بلادي زينه. كانت معك ساميه في برنامج بنت بلادي زينه على راديو معجزه. الا بغيتي تتواصلي معنا، اتصلي على الرقم 06 01 96 57 57، 06 01 96 57.

0: سلام الشباب، واو على برد برا. اش كتعاودوا بخير؟ وفين حقي اتاي والحلويك؟ ما كليتو كلشي.
1: ايوا غير ارتاح بعدا صاحبي بشويه، عليك راه باقي ما كليناش.
2: سعيد، انت ما عارفش بلي يوسف يسمح في كلشي الا الماكله،
0: وراه خصني الطاقه باش نخدم. ايوا كي دايرين بعدا؟ لاباس عليكم؟
1: غير من اللي باقي مفكرنا ما فكاش غير كرشك، راه لاباس
2: بخير يوسف. احنا غاديين، غير هو الوقت كيجري، شحال من حاجه كنفكر باش نديرها وما كنلحقهاش.
0: وي غير كيجري وسكتي. كبي كبي معك اختي ساره، واحد كاس دياله تاي الله يحفظك.
2: هاكا يوسف، هو واحد الكاس معتبر.
0: شكرا الله يحفظك. ايوا كاين شي خبار ولا القضيه ناعسه؟
1: انا بعدا دوزت واحد الوقت واعر بزاف، حيت مشينا للجبال زرنا شي ناس، جلسنا معاهم شويه، دينا معنا شي حوايج عطينا ليهم وشي العاب للدراري الصغار، عرفتي كانوا فرحانين بزاف. واخا داكشي اللي دينا كان بسيط ماشي شي حاجه فهمتي، ولكن هو كان تيبان ليهم شي حاجه واعره، وكانت كتبان القناعه في عينيهم، ورحبوا بينا مساكن واخا ما عندهمش عرفتي. داك الوقت داز واعر، عرفتكم مشيتوا معايا كنتوا تبكيو ملي تشوفهم كيفاش عايشين في الفقر والثلج والبرد، حتى حاجه ما قريبه ليهم، واخا هكاك شاكرين الله على الحال اللي هما فيه. واو، ناس عايشين المسيح بلا ما يعرفوه.
2: سعداتك، كون غير عيطت لي نكون معاكم، كيعجبني بزاف ندير هذا الشيء ونخدم الناس.
0: عرفتوا حنا راه مقصرين بزاف من هذه الناحيه، واللي هي الرحمه، وحنا كمسيحيين نخرجوا نعاونوا الناس، والله كيقول سعدات اللي كيرحموا حيت يترحموا، لكن ما كنديروش بيها الوقت كامل، وحنا مقابلين غير بعضياتنا، وكننساو الناس اللي دايرين بينا والمحتاجين لينا باش نخدموهم ونهتموا بيهم، سواء ماديا ولا روحيا. الى تجمعنا وتعاوننا وطلبنا ربي يستخدمنا لاجل الاعمال واللي هي الرحمه، غنكونوا البركه للناس، وشحال غنتباركوا احنا بيهم. والصراحه خصنا نتحركوا، ما بقاوش غاديين غير بعضياتنا وصافي.
1: صح عندك الحق. وشي نقول لك، منين كدير الخير في الناس اللي محتاجين كيجيك واحد الاحساس صعيب نوصفه لك. انا بعدا كنولي نحس باللي انا محتاج نكون معاهم اكثر من اللي هما محتاجين ليا.
2: الشباب، عندي واحد الفكره زوينه، شوفوا كنيستنا فيها بزاف ديال الناس اللي قادرين يعاونوا بزاف ديال الحوايج، خليونا نشاركوا معاهم على هذا الموضوع نهار الحد من مور العباده، وإلا كانوا موافقين نبداو نديروا كل شهر نحطوا شي موضوع ولا شي بلاصه اللي نعاونوا فيها الناس، وهكا ما يجي فين يدور العام تنكونوا عاوننا بزاف ديال الناس.
1: اها، فكره زوينه هذه، كما كنقولوا في الاتحاد قوه.
0: عطا الله ما يدار، كاينين الناس في سبيطارات مراد ومحتاجين نزوروهم، كاينين اطفال اللي والديهم تخلاو عليهم ومحتاجين للعطف والحنان، كاين الناس فقراء اللي محتاجين ما ياكلوا وما يلبسوا في هذا البرد.
1: وياه، حنا ساكنين في مدينه ما فيها لا ثلج لا والو، كتلقى بزاف ديال الناس عندهم بزاف ديال الحاجات باش كيسخنوا، هالشوفاج هالمانطا هالحوايج كلشي قريب لينا، وكننساو بلي الناس الاخرين السقف ديالهم مغطي غير بالميكا والقزدير باش ما يدخلش ليهم الثلج. بصح المنظر كيبكي، ونتحداكم واش تقدوا عليه.
2: المهم الدراري، عافاكم صليو بزاف بزاف من اجل هذا الموضوع اللي غنشاركوه في الكنيسه نهار الحد، ويلا حسيتو كاع تصومو غيكون مزيان باش ربي يوجهنا ويورينا شنو نديرو.
0: وياه اختي ساره، ضروري انا خصني نمشي دابا، نتشوفو من بعد.
1: اها صافي، يلا تهلا في راسك
0: باش بالماكله.
1: لا تهلا فيها بالافكار شنو غديرو.
2: يلا الشباب، السلام عليكم.
3: تقدري تتصلي بينا او تصيفطي ميساج في الواتساب على الرقم ديالنا اللي هو 06-01-99-59-57، 06-01-99-59-57. كانت معاكي نجوى في برنامج عيش نهار تسمع اخبار.

0: مرحبا بك معنا، معكي نجوى في حلقة جديدة من برنامج عيش نهار تسمع أخبار. سارة يلا نوضي لبسي حوايجك.
1: علاش فين غاديين؟
0: غنمشيو للكنيسة.
1: ولكن اليوم راه يلا الخميس.
0: ما عرفت هادشي اللي قالت لي يا ماما، سيري سوليها.
1: ماما ماما وا ماما
0: هانا في الكوزينة.
1: ومن الصباح وانا كنعيط وما سمعتينيش.
0: يسمحي لي يا بنتي، راني كنت كنسمع الترانيم، داكشي علاش.
1: بغيت غير نسولك، قالت لي ليلى بلي غنمشيو للكنيسة وما فهمت والو.
0: يا بنتي راه عندنا جمعة ديال الصلاة، يلا لبسي حوايجك دغيا باش نمشيو، غير يوصل باباك من الخدمة نمشيو.
1: واش ماما غنبقاو غير غاديين جايين من الكنيسة وبقى لينا غير شوية نسكنوا فيها؟ هادشي مع الصلاة، هذه راسة الكلمة، ها نهار العبادة، وزيدي الخرجات اللي كنديروا مع المؤمنين، وبزاف هادشي. صافي كنمشيو نهار الحد بركة.
0: أبنتي الحد راه ما هو إلا نهار بحالو بحال كاع الأيام، والعبادة خاصة تكون في حياتنا يوميا، وما فيها باس إلا تلاقينا من غير نهار الحد باش نتشاركوا الكلمة ونصليو مع بعضياتنا. وأنا بنتي راني كنكون فرحانة حيت كنزيد نكبر في الإيمان وكنتقوى مع بعضياتنا والشركة بيناتنا، وكنمجدو ربي بالعبادة والمحبة اللي كتجمعنا.
1: آه ماما نعبد الله، ولكن ماشي يوميا عاود تاني، إلا ما مشيناش للكنيسة كديروا لينا الصلاة في الدار وبزاف. حتى أنا بغيت نخرج مع صحاباتي، بغيت نتفرج، بغيت نسافر، ماشي نبقى مقابلة غير العبادة في حياتي.
0: واش وجدتوا راسكم حيت راه بابا جا؟ واخا بنتي قولي لباباك غير يطلع يرتاح شوية حيت أنا كنهضر مع سارة.
2: واخا ماما.
0: سارة بنتي خليني نسولك واحد السؤال، شحال من مرة كتاكلي في السيمانة؟
1: ديما.
0: ايوا لكننا كناكلو وكنشربو كل نهار باش نغذيو الجسد ديالنا، واش ما كتظنيش باللي العباده في حياتنا خاصها تكون يوميا باش نغذيو الروح ديالنا؟
1: اها
0: شوفي بنتي، حنا كنمشيو للكنيسه غير يومين في السيمانه، والعباده اللي كنديرو يوميا في الدار كنقدو نقادو ليها برنامج اللي يكون صالح لكل شيء، باش هكا تولي تلقاي الوقت فين ديري داكشي اللي بغيتي، والاختيار بنتي كيبقى ليك. انا كنبغيك، هذاكشي علاش كنبقى دايره بالي معاك وباش تكوني ديما في طريق الله، لكن ما غنقدرش نبزز عليك اي حاجه باش تمشي للكنيسه او لا تجلسي. وسمحي لي يا بنتي الا خليتك تحسي شي مره باللي انا ديما تابعاك ولا حاضياك او لا كنحاول نوجهك ولا كنبزز عليك شي حاجه، بالعكس انا كنوريك الحق، ولكن الاختيار بنيتي كيبقى ديما بين يديك.
1: لا لا ما تقوليش هكا، انا مسامحك وشكرا على الصراحه ديالك.
0: ودابا حنا غنمشيو للكنيسه، الا بغيتي تمشي معنا يلا، وإلا ما بغيتيش ماشي مشكلة بنتي، تقدري تبقاي في الدار على ما رجعنا.
1: لا لا ماما غنمشي معاكم، تسنوني غير واحد شوية نوجد راسي.
0: يلا واخا بنتي أنا فرحانة دابا بزاف.
3: شنو اللي عطلكم؟
0: غير أنا وسارة كانت عندنا شي هضرة مهمة بزاف وكان خاصنا نكملوها قبل ما نخرجوا.
3: آه مزيان بزاف، ماشي مشكلة تعطلنا شوية.
4: تقدري تتصلي بينا أو تصيفطي ميساج في الواتساب على الرقم ديالنا اللي هو 06-01-96-59-57 06-01-96-59-57. كانت معاكي نجوى في برنامج عيش نهار تسمع أخبار.

انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الخوت بهاد الشهاده، وكنطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. ولكن كانوا شي اطفال مساكن ما كانش كيجي عندهم حتى شي واحد باش يشوفهم، حيت كانوا والديهم سمحوا فيهم بسبب التعويق اللي فيهم، غير جابوهم وخلاوهم في داك المؤسسه وما عاودوش رجعوا مراهم او فكروا فيهم والو. وكانت الكاتبه ديال داك المؤسسه هي اللي كتحتفظ بكل داكشي اللي كيجيبوا لينا عائلتنا، كتكتب عليه سمياتنا، وفي وسط السيمانه كانت كتعطينا شويه بشويه، وكتذوق دوك الدراري اللي ما كيجيوش عندهم والديهم. سميتها ملكه، وهي ظريفه بزاف بزاف، وحتى هي عندها واحد المرض في رجليها بجوج. في داك الوقت كانوا بزاف ديال الناس كلاو الزيت المسمومه، وهي مسكينه كلاتها في واحد العرس، وكل الناس اللي كانوا معروضين اللي كلاو من داك الزيت المسمومه صابوا بمرض في رجليهم، وشي اخرين كانوا في الخطر وسموه بمرض الزيت. وملكة كانت وحدة من بزاف ديال الضحايا ديال الزيت، وكانت مازال شابة وزوينة، وكدير الخدمة ديالها مزيان بكل أمانة. هي الرئيسة ديال الإدارة كلها، والمديرة كانت إنجليزية وكتعرف الفرنسية، وكتهلا فينا بزاف، ومرة مرة كدير لنا الحفلات، بالخصوص من اللي كيجي زورنا شي واحد مهم، بحال واحد المرة مازال كنعقل جاي زورنا ولد الملك واللي ولي العهد اللي هو دابا محمد السادس ملك المغرب، وجدوا له حفلة كبيرة وفرحنا به. كان مازال صغير، تكون عنده شي 10 سنين، وجاب لنا الهدايا، وكانوا كيجيو يشوفونا ممثلين ومغنيين أجنبيين مهمين وجمعيات وشباب، وبنوا لنا تما واحد المدرسة باش يقريونا. إوا أنا بديت كنولف تما مع الدراري، حيت كنا كنلعبو مع بعضنا، وكانوا كيعطيونا بزاف ديال الألعاب، ويردوا البال علينا مزيان، وكيغسلو لينا وكيبدلو لينا، وكل شيء كان بوقته، بحال الماكلة والنعاس واللعب، عاود الرياضة اللي بحال العلاج. وبديت كنكبر وما بقيتش كنبكي على والديا، ولكن في وقت العطلة اللي كيديوني ويردوني كنت كنبكي. ومن بعد جاوا بعض الأجنبيين ومعاهم شي متطوعين، وبناو لينا واحد المدرسة باش نبداو نقراو، كانت قريبة غير تما حدانا. وملي كان عندي شي 5 سنين أو 6 سنين، با ومي عاودوا لي بين كنت عندهم في الدار واحد المرة، واحد الصباح فقت بديت كنعاود لهم، حلمت واحد الراجل كبير في السن ديالو جا عندي، وهو مبتسم وعطاني واحد الزيف بيض وجديد، وسولوني كيفاش داير هاد الراجل، وجاوبتهم راجل كبير في السن وطويل وعينيه زرق وشويه زعر، ولابس جلابه بيضاء وعلى راسو رزه بيضاء. وبا ومي بقاو معجبين وقالوا لي هذاك هو جدك، وانا ما عمرني عرفت جدي، هو مات من قبل، كان هذاك الحلم الاول ديالي ومازال كنعقل عليه، وكنت كنسمع والديا كيعاودوه للعائله. واحد النهار جاو يزورونا الكبار ديال العسكر اللي في القشلات اللي مجاوريننا، كانوا غير الضباط والكوماندار والقبطان، والكتيبة ديال داك المؤسسة كتعاود بالضبط شنو وقع. قالت من اللي دخلوا كانت معاهم هاد المديرة وهي، وبداو كيدوروا على الصالة زعما على البيوت وحدة بوحدة، وكيشوفوا في البني كيف داير، والصالة ديال الصبيان كانت زوينة بزاف، كان مرسوم في الحيوط الورد والرسوم المتحركة والأشجار وألوان مختلفة، كانوا البيوت كبار بزاف، تقريبا كل بيت فيه شي 8 ديال المتر في العرض وفي الطول 20 متر. داك البني داروه الفرنسيين في عهد الاستعمار، ومن بعد واحد المدة قصيرة خرجونا من داك المؤسسة وسكنوا فيها العسكر،
وردوها قشلة ديالهم، وحنا داونا البناية اللي كانوا كيصنعوا فيها الآلات باش نتمشاو، كان سميتو ليتوليي. وكل دوك الخدامة ردوهم لذاك تحت السبيطار ديال مسيو العالمي، حيت كل بناية كانت تحت منها واحد الخزانة كبيرة، يعني لا كاف. واخا يا خوتي دابا انا غادي نقف، نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصة ديال الحياة ديالي والشهادة ديال الحياة ديالي مرة اخرى، ونشوفكم المرة الجاية.

0: أنا اسمي غيث، أنا سوري، أقيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما بنطرح أنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ كل القواعد اللي هو قالها. أنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي وتحترم الناس الثانيين. هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأن تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح على التعاليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي، المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فوق بنكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح، نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع اللي احنا بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصفها المسيح. لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أني يكون تابع لإله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيت فيه مباشرة، هو فيني سميه السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو هو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي إياه المسيح، هو أنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأنه المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا 5 أو 6 بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة من بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصياً فترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع. هذا الشيء اللي بحب أقوله لكل حدا يكون عم يسمعني، إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر إنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر أنه هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد في علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلحنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا نكون كلياتنا كخليقة لأله، نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكثير من المواضيع بأنه هويتك كإنسان محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا صلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا تتخذ قرار حسبه صح، بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك، مع مصدر الحياة، حتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Aquí Radio Vida en 95.1. Acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestros programas en español.
2: Hola a todos, saludos y bendiciones. Soy el pastor Marcos Céspedes, autor del libro ¿Por qué tienes miedo? Quiero enviar un saludo especial a la emisora Radio Vida en la 95.1 FM. Que Dios os bendiga y un abrazo fuerte para todos los que nos están escuchando.